تمام سبني فقراء يفرماش اي فقير محبوب علي انا جي فرماشا اي اكو ساوندار دوست علي فرماشا خاص ان كلام